الحزام سمع اسم ذلك سلن القبرك مقار لم تدك سراون أقرنا كي ديرو السان وين يجوس أنا كي قدار إيكي عشقا ذلك ساون

الفن السكي قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن الطغطليس ندونيس روح النيغب على فرنسن القراند مختفن ذات وذ موين فريكيس على نتعيشي غنب السيف كارسن